مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سائل خربشنا أنا قائد القافلة والقافلة تحمل ميت مشروع ميت شاب مش طايق مين دو يدق لحد بتأخر مين دو يبهدل مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سائل

عاجبني تاب تاك عاجبني انا يوم اتعاد مساعة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساعة يوم عاكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تاب تاك عاك عادي ليش بتصوفي تعرفني

يعني مخ اكبر منك بدريتي انك نزعي معك العادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي.